0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar dari kami seluruh warga Perlis FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nampaknya kita bertemu lagi di ruangan Tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis 24 September 2026. Bersamaan dengan 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan alhamdulillah, terima kasih juga buat kehadiran yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita hari ini sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan tanpa kita melengahkan masa lagi, kita nak mempersilakan yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita untuk mulakan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran kita pada hari ini. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في سمعنا اللهم عافنا في بصرنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر المجاهدين في أوطانهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah saudara, telah pun kita dengarkan sebentar tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini bagi surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas Hadi kita. Silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء

أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت

0: मनस्सुपः अला इन्नहुम हुमुस्सुपः वलकिन ला यालमून وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
1: نشتروا رو تو تدي Pak Mi nipih Pak Mi baca نشتروا ترى
2: رو نipih
1: kena baca tebal نشتروا الضلالة
0: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
1: ya
2: itu
1: tak apa berhenti pun boleh lepas tu terus
0: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
1: صدق الله العظيم
2: السلام عليكم
1: السلام ورحمة
3: الله baik kita bersama dengan pemanggil seterusnya assalamualaikum
4: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: siapa di sana
4: Anak Titi dari Kedah.
3: Silakan boleh mula dah kita dengan surah Al-Baqarah ayat 13 hingga 16. Nah?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kenapa?
1: Ya, silakan.

0: لا يعلمون. وإذا قيل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
1: بولي
0: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Tak apa, boleh. Alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Baik.

0: ورحمة الله وبركاته أستاذ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وإذا قيل لهم
1: يا يا بواه آمنوا كما يندر.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء.

هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: السلام.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن